خوينو دوينو سو كاين زغال لازاو سري خجول زغال شي خوينو دان سري خون كبال Yo chosop te sin gere, hermana, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama esa funda?

0: بالنفعل بركنا تكلات شخونيل اوت للرهو مع كارو صحي مع لباقون سلقهون كبال
1: جلال بيخ كواش نقلب نشك ايه سيش تقوليش نقشتكوا هبانان جلال بيخ انكا نشتاوش نقلب نشتقتانا ليش نقشتكوا Proverbios 15:20
0: Panak chokre la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM La Junkapal Ha'an Juanlo La

0: خل برقنا تكلاتش خنيل اوت للرهوب معك الرسوحي ما لبقون سلقهم كبعي
1: نيال البيخ كواش نقلب نشك ايه سيش تقوليش نقشتكوا هبانان جال البيخ انكا نشتاوش نقلب نشتاقتانا ليش نقشتكوا Proverbios 15:20
0: Panak chokre la puntesipal atines sail cholehil 104.5 FM La Jucapal Ha'an Juanlo La Jucapal

فوقنا جي هوجين ارمانا سوت ارمانو ساران ديو جي سبت سين قيري ديو جي كنا قيرو كين ارمانو سبانتيو شري لإلي كون كشارن سا سينتونية اران راديو فليسيداد ساقل اران كنا جروش بينين كيل ارمانو سابنا الارمانا ليسيا رانا إل زاليكون كابلا لرا باركيني كشتالي مان كرمانوس رانا شولاك ليكون الباركي لاونو كوسوب إي ران سالي قهون كابلا لابانا نزاقال دي راديو فاليسيدانا كانا ران شاكوش بنين كيلو كانا بانتيو شير ارمانوس ارمانوس لا إشلي شاشروهين شاشروك سنكيلي بوقوم شرو ليكوتان هولا خران كوشي جوقو جي هولا كران شاشكوز بالي سايل شولي كيلو كانا ديو شكانا قيروكين ديو جو سبتسين قيري جيهو كاين كيكوانك ارمانا أليسيا جيرو جبنين كيل ارمانوس.